نومي قد يستاري وباركيرو وباشو يوغو تشتري سبيت سكوبي يوسي سابكم شيوك يبولا رب